القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم

شلو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا

0: ګور سره سو مسله وی یدل نه سو پرستانه کول وړه موتی سی نه نو پروگرام نه باچ کوم نه خغا کول کول شه بوسه مخکړه ما ختم شه بهر کې ودا اجتماع یو کو
1: امین الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحاب اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
0: محمد ارشاد صاحب سر ٹائم ختم شب دے پروگرام کے بس بات کی طرح بڑے اللہ

0: ଅଛେଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକେ କଲୁନ ହଉ ଫଲୁ ମେସେଜ ଜଣବ ହଉରୁ କାଲ ଦେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାରା ସାରା ଦେ ମୁର ହୋର ଲେସନର ଦେ ମୁର ହୋର ଓରୋର ଜନାବ ରକିବ ହଟକ ୟେ ରକିବ ହଟକ ଦ ମଲକ ସିଂଜିନା ୱେଲକମ ଟୁ ଦ ଶୋ ସବଦରଲାଲା ମୁଙ୍ଗପ ନକ୍ରିଜୁ ନପ ହେଗୁ ସୋକ ଛେ ଲସୁନ ସର କଭି ୟାର ବା ଲରିନା ବିଲକୁଲ ରକିବ ଭାଇ ଖବର ଦେ ପଗଲ ବଦଲା ଜନା ଖାଲା କି ଗରବାଇ ନ ଖସ ରଖି ଓ ଗାର ସଡ଼ାଏ ଦେ ୟାର ୱାଲା ନୀ ଓନୁ ଦା ଜନା ଜନା ଶେର ନଲଜ ଦେ କା ଗରା ତର ଲିଖେ ଖଲକ ମନ୍ଦେ ଉମୁ ଜୋ ଭାଇ ଚେରା ମୁଡ଼ ହୁମଲ ଗରି ନଷ୍ଟ ଲୁ ସୁନ ମୁସଲ ଦେ ଜକା ଚି ଖଲକ ଗରମୀ ଦୋ ଗରମାଇ କି ମୁଡ଼ କତଲ ଦେ ଚି ଲୁ ସୁନ ହସ ରଖି ଓ ଫେ ହସ ରଖି ଓ ସାରା ସାରା ସାର ମନ୍ଦେ ହନ କୁଇ ବ୍ୟା ରକିବ ହଟ କି ବ୍ୟା ମେସେଜ କି ୱେ ରକିବ ହଟକି ଦ ମଲକ ସିଂ ଜିନା ମା ପ ନସିବ ମୁନ୍ଦଲ ୟାରା ଦହଲ କୋହଲି ଦେରାନା ବୋଲେ ବେଲବିନା ବିଲକୁଲ ରକିବ ଭାଇ ନନ୍ ସବୁ ଛି ବି ଛେ ଦୁଆ ମ୍ୟାସ କେ ଶବ ଅଛି ଦରିଆମ କୁ ମ୍ୟାସ କେ ନବା ଦାୟ ତୁ ଖବର ବିଲକୁଲ ଠିକ ତୋ ଖାଲକ ଦାଗା ୟୋ ଦଗଲରି ଛେ ଦୁଆ ମଲଗରି ସର ୟୁଜ ହୁଇ ବି ନ ଦୁଇ କୋଶିଶ ହୁଇ ଛେ ଦା ବେଲକୁ ଦେଖ ସୋ ଦତା ଖେର ଇନଶାଲ୍ଲାହ ମୁଝ ଦୋଗା ନି ଦିତ ନ ମଲଗର ନ ବି ଲିଜି ରକିବ ହଟକ ଦ ମେଲକ ସିଂ ଜିନା ଅକ୍ସର ଓହି ଲୋଗ ଆପକୀ ଆଖେ ଖୋଲତେ ହେଁ ଜିନ ପର ଆପ ଆଖେ ବନ୍ଦ କରକେ ୟକିନ କରତେ ହେଁ ଇତମାଦ କରତେ ହେଁ ବିଲକୁଲ ରକିବ ହଟକ ଦା ଦେତୋ ଜବରଦସ୍ତ ୟୋ ଦ ପେଗାମ ଦା ଆଗୋ ମଲଗରୋ ଦେପାରା ଛେ ହମେଶା ଟକଲିଶ ଆଗୋ ମଲଗରୋ ନା ଛେ ଡେର ଜିଓତେ ଇତମାଦେ ପକଡ଼ି ଓଦାଏ ଆଖେନା ବ୍ୟା ମା ରୋହରି ହୁ ବିଲକୁଲ ଆଗେ ଜୁଇନା ଇନସାନ ତ ହମେଶା ସପିଡ଼ା ମିଲବି ଚିକିମ ଜୁନା କି ଡେର ତବକୁ ବି
1: ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਸਮਾਂ ਦਾ ਤਪੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਵੀ ਚੰਦੇ ਹਗਿਆਰ ਸਮਾਂ ਮਾਤ ਮੇ ਜਗਰਾ
0: ਜੀ ਅਕਾਲ ਕਸੂ ਕਾਲ ਮੰਦ ਸੁਖਤੀ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਰ ਅਕਾਲ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰੜੀ ਵਿਲੋੜਦਾ ਉਦਵਾਦਰੇ ਕਲ ਮੈਂ ਸਲ ਕਸੂ ਸੁਖਤੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ جی آواز بالکل سلو دا لج دا دغت نزدیک چ آواز سے مائک تا جی وعلیکم السلام زدی اور وہ خود مول لسنر بطور نا بالکل آواز دے دیر انتہائی ڈاؤن دا خورے خورے آواز دے بالکل ڈاؤن دا بیا کال ٹریو کا ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ ਜੀ ਅਦੇ ਮੁਝੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਵਾਕਾਲ ਇਕੜ ਹੋ ਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਊਨ ਵੋ ਉਮੀਦ ਰ ਛੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਚ ਸੁਖ ਕਈ ਕਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਕ ਵੀ ਜੀ ਹਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੋਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਹਾਈ ਡਾਊਨ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਰੋਗਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਇਸ ਤੜੇ ਮਾਸ਼ੇ ਪਖੇਰ ਰੋਗ ਲਈ ਹਰ ਕਲਾਈ ਤੀ ਆਯੋ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ دوگانے دی اور بالکل ٹھیک ٹھاک روک جوڑ اور سلامت نوستا پروگرام کے بھی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہو رہی تو سریں گے شہ جوڑ ہے گرمی سریں گے دو ادھر تو گرمی ہے سر سما قبلہ کب ہے شہ کا نا
2: گرمی
0: یا خو خیر خریات یا خو جون جولائی مکھ کی پوتی دی جی زکہ ہر وقت لگو دا تبلیغ کو ملگر ہوتا چی بوٹی لگو بوٹی دے وطن شوشتا ہو لدا دے مج دے زلا سکون دا زکہ چی مشتا راحت مو ملوی جی اللہ اللہ اکبر بیا خود سے بوٹی مالا گو زکہ چی مری بوکی بیا خود بوٹی مالا گو
2: جی بھائی جان
0: شاد تو وچ پروگرام دیکھلا نہ اوروے
2: جی قربان

هذا سبيلا سبيلا تغس فلاني لك كوا كان ها نور ين لك ينو كم كم تقول لك كوا كان ها نكس فلاني دي لك سبيلا لكن ايش تقول لك ما ساندرس كم لك انا تقول بالكل بلاك ابي سايدو ما خاب كده سبيلا همشا لك كي ما راي مزي باي مولا نفلك ابي سايدو بالكل لك لك تبدا بالاش لك ابي بالاش ما لك سايدو او بالكل برنامج مسجنا دير جوتر غلي دي طول در تشمل ابي بالاش كي ساندو ويترو تاكي

راشي بالكل ده صندر شكلها في راشي بيودينا بعد ده من خانو لا تابي در تبلك سيرو من خانو لا تابير سرورو نبي تابي دي سامي غم جنة دي سام هاو في رادر بنورو أبي شاري كات كالي نوري كات كابي سيرو خدا غني فبي جيم سرو سرورو ويسي سلام وعليكم سلام عليكم سلام ويسي تودا سلام وسبيشال متول لسن تودا سلام الله كمسكان غاتك كيف سغاتك لوتا مروا لوتا مهيش نجين زهرين وشازي أرماني ترخان وجالا مروتا فيوتور جهان نادي بحار ملال أفغان وحاني أوفاتا آنيلا ورقزيتا مسكان ورقزيتا سلام ودرشال وزيرتا سلام علي مسلطان سلام فاطمان دان ودنيا وزير ونياب جاني خيل آفيا ان آسيا وسبعون وزير وانزالة خطك ومها خطك سمية خطك تنزيل مندو وقلشن عمر ان آرما وماما ان سما تها سلام میں فاطمہ وزیرستانے دیر جو تو منہ فاطمہ وزیرستانے پرگرام شدے میں سے کنے بے حدا مننا بے

بينا وبيك انا شو جيم وزيرو وتي مجي لك اداس من الطاول تي اس ام اس مدرنا بوت نفسي اي سي بلاكي فري ندي سايلو دير جو تمام شكرا جيم وزير وتي وجه كا وغانا خوم كا وغانا خوم رشتياجو خوم شو مانو با پیسے تاکسی ما اول پیسے مشتاق سايلو دير جو تمام جيم وزير اول حق تي مشكر سايلو